أحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن

والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.

جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون

كذبت بها واستكبر وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم

خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد

0: المتحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا

قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان

بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل

في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو

فارتفع وعز فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان مذل الكفار سبحان ناصر المؤمنين سبحان هازم الأحزاب سبحان قاسم الجبابرة سبحان

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن

اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك.

الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأمنته الرمع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وأسكنته في الآخرة دار المقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها.

والنصر على الأعداء. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم

اللهم أصلح نساءنا وفتياتنا، اللهم جملهن بالإيمان والحياء والعفة والستر، اللهم جنبهن التبرج والسفور، واجعلهن مقتديات بأمهات المؤمنين، اللهم واجعلهن

وارزقنا برهن وارزقنا رضاهن وارزقنا منهن دعوة مستجابة يا رب العالمين. اللهم اشف أهل الأمراض المستعصية الخبيثة، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم خفف معاناتهم، اللهم كن بهم رحيما والطفهم لطفا عظيما يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم وسدد

وأنت ملك الملوك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم غضبك وبأسك اللهم اقلب عليها عاليها سافلها الله

ونستنصرك عليهم. اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا ولا تبقى.

واخرجهم مدحورين واجعل اسلحتهم عليهم وتدبيرهم تدميرهم انهم لا يعجزونك فانت رب الارباب وهازم الاحزاب ومجزي السحاب ومنزل الكتاب اهزمهم شر هزيمه واجعلهم غنيمه للاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.

صراط بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

الرحيم اللهم إني أعوذ بك من العجز من العجز من العجز والكسل والجبن والهرم.

الله عليه وسلم. All together. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.

وسلم سبحان الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم come on beloved one more minute صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبحان الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 6 o'clock spot on early beautiful Friday morning let's go and listen to our dhikr وقال رسول

0: المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
1: المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
0: اتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
1: تعشق روحك هذا الذكرى.
0: تلقى الخير وتلقى الأجر.

إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل

والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون

العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن

ذهبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن

خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب فبئس مثوى المتكبرين وسيق

يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب.

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا

0: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّي.

وقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا

في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا

وقد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر

0: قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. آمين.

بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة

سبحان من علا فارتفع وعز فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان مذل الكفار سبحان ناصر المؤمنين سبحان هازم الأحزاب سبحان قاسم الجبابرة سبحان

تخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزائم

الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأمنته الرمع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وأسكنته في الآخرة دار المقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها.

والنصر على الأعداء. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم جنبهم الفواحش والزنا.

اللهم أصلح نساءنا وفتياتنا، اللهم جملهن بالإيمان والحياء والعفة والستر، اللهم جنبهن التبرج والسفور، واجعلهن مقتديات

برهن وارزقنا رضاهن وارزقنا منهن دعوة مستجابة يا رب العالمين. اللهم اشف أهل الأمراض المستعصية الخبيثة، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم خفف معاناتهم، اللهم كن بهم رحيما والطفهم لطفا عظيما يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم وسدد

وأنت ملك الملوك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم غضبك وبأسك اللهم اقلب عليها عاليها سافلها.

بنورهم ونستنصرك عليهم. اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا ولا تبقي

محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صلى

صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد.

وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما

محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت.

يكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمتي وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي

معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك

الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي.

إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة.

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله.

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها

لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمدا

شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغني

وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء.

وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام، واجمع كلمتهم على

حلمك أم كيف يدعوك عند الشدائد والحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة

انا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم لا تجعلنا ممن صام فكان حظه من صيامه الجوع والعطش ولا

وخاصتك يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن

جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فاطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة وجمعنا به في جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.

معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين.

يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.

تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو

تدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

الصادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين.

يجاهدون بين المؤمنين ويريدون الفتنة بين المسلمين. اللهم اقسم ظهورهم وشتت شملهم واجعل

الساعة نظرا للحلمي. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا، اللهم لا تصرف وجهك الكريم.

كم عافيت وإن منعت فلكم أعطيت فلك الحمد على نعمة الصيام ولك الحمد على نعمة القيام ولك الحمد على ترادف إنعامك وتتابع فضلك وامتنانك لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمنة والفضل.

اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته.

فككته ولا ظالما إلا خذلته ولا طاغية إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة.

العرش استوى يا من يعلم السر وأخفى يا من خلق الأرض والسماوات العلا نسألك رحمتك ورضاك عنا نسألك رحمتك ورضاك

أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن

أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه

والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب

جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا

يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنة

كذبت بها واستكبر وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم.

خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب.

سلام خزنتها سلام عليكم، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا

0: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان

0: The recital of Juzadeh was brought to you by an anonymous sponsor for the Isale Thawab of Sayyida Ismail Gutta, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and all Marhumin.
1: Allahumma ahdina fi man hadayt, wa'afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walayt, wa la ya'izzu man adayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt, laka alhamdu ala ma qadayt, wa laka shukru ala ma a'tayt, nastaghfiruka اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبته رشدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المحرم وفي هذا العمل الجليل العظيم الوقوف بين يديك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم المثوبة والأجر، ومحوت عنه كل ذنب ووزر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة من خيرها ورزقها وبركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال الراجين. ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم. إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك أن تعتقنا من النار، نسألك أن تعتقنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين.

0: جميع سيئاتنا، اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ليس لنا رب سواك فيدعى، وليس لنا إله غيرك فيرجى. ها نحن عبادك رفعنا أكف الضراعة إليك في هذا المكان المبارك وهذه الليلة المباركة، فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، أعطنا من الخير ما نروم وخيرا مما نروم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مقدساتنا، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومكر الماكرين. اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاةً قبل الممات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين والمضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وأصلح أحوالهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم على هذه البلاد المباركة نعمة الإسلام والإيمان وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما يا ذا الجلال والإكرام، واجعلها للحق منارا وللأمن قرارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم سدد رميهم ورأيهم وتقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام، وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا قد دعوناك فاستجب لنا. اللهم إنك تتفضل على عبادك بالنزول إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلالك وعظمتك، فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم إنا ندعوك فاستجب دعاءنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، يا حي يا قيوم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا تفرق جمعنا يا مولانا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وعمل متقبل مبرور. اللهم إنا رفعنا إليك أكف الضراعة، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، فأعطِ كل واحدٍ منا مسألته، وأجِب دعوته، وحقِّق لنا خيرَي الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
1: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.